0: راديو البيجيس مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو 95.404.2 FM خليكم معنا في راديو البيجيس
1: Petite fille du sel, les murs en bord de mer font confiture des gratignures, plus celles de tes murs, rosé sur les ronces, pique ton orgueil, sourcil tu fronces, plus ton œil. Rosé sur les ronces, pique ton orgueil, sourcil tu fronces, plus ton œil.